0: كام رحلنا اليوم؟ محمود مدير وانت؟
1: انا
0: ايوه
1: انا
0: انت ما حاجه سبحان الله انسان ومسلم.